0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية ل NHK World Japan。نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 25 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. ترامب وشي يختتمان قمتهما في واشنطن. ناويرو ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية تماشيا مع دعوة ترامب. زيلينسكي يحث قادة العالم على قطع الأموال عن روسيا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ قمة في واشنطن، وكان هذا الاجتماع الذي عقد يوم الخميس هو ثاني لقاء مباشر بينهما هذا العام بعد زيارة ترامب إلى بكين في مايو أيار. وقبل القمة استقبل ترامب شي جين بينغ في البيت الأبيض لحضور مراسم استقبال رسمية، وتعد هذه الزيارة الأولى للزعيم الصيني إلى الولايات المتحدة منذ عام 2023. وقال ترامب خلال هذه الزيارة: سنناقش أيضا قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الفائق SI. إن القرارات التي نتخذها اليوم في هذه المجالات يمكن أن تعزز السلام والازدهار لعقود قادمة. وقال شي: تختلف الخصائص الوطنية للصين والولايات المتحدة، ولكن من خلال حوار صريح وعميق ومستمر يمكننا أن نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل، وأن نسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع وضع الخلاف جانبا وبناء الثقة المتبادلة. ثم جلس القادة لعقد القمة في المكتب البيضاوي، وأصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا لاحقا. وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار بشأن قضية الذكاء الاصطناعي ومنع إساءة استخدام هذه التقنية. وأضاف البيان أنهما تبادلا وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط والنزاع في أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية. ويشير البيان إلى أن شي أعرب عن أمله في أن تدعم الولايات المتحدة وجهة النظر الصحيحة المتمثلة في معارضة استقلال تايوان. ووجهت إلى ترامب أسئلة عديدة من قبل الصحفيين بعد القمة، تطرقت إلى ما إذا كان الزعيمان قد ناقشا قضية تايوان، واكتفى ترامب بالقول إنهما عقد اجتماعا رائعا. أعلن رئيس ناويرو الدولة الجزرية الواقعة جنوب المحيط الهادئ والمعروفة سابقا باسم ناورو أنه سينسحب من المحكمة الجنائية الدولية. وأعلن ديفيد آدينغ قراره في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء. ووصف آدينغ المحكمة الجنائية الدولية بأنها وكالة متعددة الأطراف. نرى أنها تفقد أهميتها تدريجيا بالنسبة لناويرو، وقال إن بلاده ستقدم وثائق الانسحاب قبل مغادرته نيويورك. وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية في خطابه أمام جلسة الأمم المتحدة في وقت سابق من اليوم، وحث الدول على الانسحاب منها. وفي الشهر الماضي فرضت إدارة ترامب عقوبات على قيادة المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك الرئيسة أكاني توموكو، وتضمت هذه التدابير تجميد أي أصول موجودة في الولايات المتحدة. وأعلنت ثلاث دول أفريقية هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر العام الماضي أنها ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية. وقد عززت هذه الدول علاقاتها مع روسيا، وهي تعارض إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وأعلنت دولة أفريقية أخرى هي تشاد في يوليو تموز أنها ستنسحب من المحكمة، وقالت إن مسؤولا رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية طلب منها إعادة النظر في عضويتها في المحكمة.

طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قادة العالم بضرورة قطع التمويل عن العدوان الروسي على أوكرانيا. وألقى زيلينسكي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء، وأشار إلى تكثيف بلاده للهجمات بعيدة المدى على مصافي النفط وغيرها من الأهداف في روسيا. وقال زيلينسكي عندما يمنح أو يمنح أحدهم روسيا المزيد من المال من خلال التجارة فإنه يمنح هذه الحرب المزيد من الوقت، وأضاف قائلا لهذا السبب نحرق إيرادات روسيا بأنفسنا. وأقر بأن أوكرانيا تواجه صعوبة في التعامل مع هجمات موسكو باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة النفاثة. وقال زيلينسكي إن هذه الهجمات تشكل تهديدا جويا كل ساعة وتعطل حياة الناس وتمنع الأطفال من الدراسة في مدارسهم. وأكد الزعيم الأوكراني أن بلاده ستعمل مع شركائها على تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية، كما ناشدهم مواصلة التعاون والدعم. وقال لم يختر الأوكرانيون هذه الحرب، لقد اخترنا ألا نموت وألا نخسر بلدنا وعائلاتنا وألا نخسر استقلالنا وحريتنا، ونحن ندافع عن أنفسنا. وفي إشارة إلى كوريا الشمالية أوضح زيلينسكي أن بيونغ يانغ ترسل جنودا لدعم القوات الروسية وتحصل في المقابل على شيء ما من موسكو. وقال ربما لاحظ جيران كوريا الشمالية والدول في جميع أنحاء آسيا بالفعل تحسن صواريخ بيونغ يانغ الباليستية وقدراتها في مجال الطائرات المسيرة. كما كشف زيلينسكي أن أوكرانيا أرسلت أسيري حرب كوريين شماليين إلى جمهورية كوريا. حقق السباح الياباني أوهاشي شين البالغ من العمر 17 عاما رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق 200 متر صدر للرجال في دورة الألعاب الآسيوية. اجتمع مسؤولون من أنحاء العالم في كمبوديا لحضور مؤتمر حول التدابير المضادة لمنظمات الاحتيال، وأقيم الحدث في بنوم بين واستمر يومين بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية. وأكد رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت التزام حكومته بالقضاء على مجمعات الاحتيال. وقال مانيت لن تكون كمبوديا أبدا ملذا آمنا لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. هذه الجريمة العابرة للحدود ظاهرة حديثة ظهرت بعد جائحة كوفيد-19، وهي غريبة تماما عن ثقافتنا وقيمنا وهويتنا الوطنية. وألقى مسؤول من وكالة الشرطة الوطنية اليابانية كلمة أمام المؤتمر وقال إن هناك حاجة إلى تعاون أقوى ليس فقط بين الحكومات بل أيضا مع الشركاء في القطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات المالية. مستمعينا بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30
0: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس. أويشيسو.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
2: فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: إليكم المعاني.
1: النادلة تحضر البارفي الذي طلبته وتقول:
2: ميرون بافيه でございます。
0: ها هو بارفي الشمام.
1: تنظر تام إليه وتقول:
2: أويشيسو.
0: يبدو لذيذاً.
1: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفيه.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
0: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
1: وتام تجيب:
2: فيتنام ديس.
0: فيتنام.
2: شوغاكو دي بولانتيا أو شيماشتا.
0: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
2: إيشو ني أوتاتاري أودوتاري شيماشتا.
0: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
1: وميا تعلق قائلة:
3: سو داتا نو.
0: أهو كذلك؟
1: وتام تستطرد قائلة:
2: هاي يوكي سان ني ايتاي ديس.
0: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي سان.
1: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
0: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى.
1: والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس. أويشيسو.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
2: فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
3: 一緒に
0: يعني معا.
3: 歌ったり
0: هي عبارة عن الفعل
3: 歌う
0: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
3: تاري،
0: وبالمثل
3: 踊ったり
0: هي الفعل
3: 踊る
0: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
3: تاري
0: و
3: しました
0: يعني فعل. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
3: تاري
0: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تاري.
1: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أوتاتاري أودوتاري.
0: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
3: شيماشتا
0: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
1: استمعوا ورددوا:
3: أوتاتاري أودوتاري شيماشتا. 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
4: هوكايدو で何をしますか؟ ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
5: إليكم المعاني.
4: 北海道で何をしますか？
6: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
7: 北海道で。
5: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
7: 何をしますか？
5: يعني ماذا ستفعل؟
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
6: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
7: ハイキングをしたり。
5: هي صيغة تري من
7: هايكينغ をする
5: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
7: 温泉に入ったり
5: هي صيغة تري من
7: 温泉に入る
5: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
7: شتاي ديس
5: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. استمعوا ورددوا.
7: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
5: تعالوا نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى.يقوم بالتسوق يعني
7: 買い物をする買い物をする
5: الفعل
7: する
5: أي يفعل صيغة تري منه هي
7: したり
5: يسبح في البحر يعني
7: 海で泳ぐ海で泳ぐ
5: الفعل 泳ぐ أي يسبح صيغة تري منه هي
7: 泳いだり泳いだり
4: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
5: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: أويسو.
7: أويسو.
5: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
7: أويشي.
5: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
7: أويشو أويشو
5: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
2: ميدون بافي でございます أويشو
8: تامو يوكي さんとどこで会ったの？
2: ベトナムです小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
8: そうだったの。
2: はい。ゆうきさんに会いたいです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
6: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة.اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية أليس كذلك؟
5: بلى وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
6: أحب الدايفكو كثيراً
5: أنا أيضاً من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي ومقرمشات طحين الأرز سيمبي ومعجنات مانجو إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف وزينزاي في الشتاء وهو فول أزوكي مطهو مع السكر
6: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا
5: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
6: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية فكونوا معنا
10: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
11: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: انتم تستمعون الى الخدمة العربية ل NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم الى ان بث برامجنا الى الشرق الاوسط وشمال افريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين الى الاحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث واحدث الاخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 25 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. ترامب وشي يختتمان قمتهما في واشنطن. ناويرو ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية تماشيا مع دعوة ترامب. زيلينسكي يحث قادة العالم على قطع الأموال عن روسيا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ قمة في واشنطن، وكان هذا الاجتماع الذي عقد يوم الخميس هو ثاني لقاء مباشر بينهما هذا العام بعد زيارة ترامب إلى بكين في مايو أيار. وقبل القمة استقبل ترامب شي جين بينغ في البيت الأبيض لحضور مراسم استقبال رسمية، وتعد هذه الزيارة الأولى للزعيم الصيني إلى الولايات المتحدة منذ عام 2023. وقال ترامب خلال هذه الزيارة: سنناقش أيضا قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الفائق SI. إن القرارات التي نتخذها اليوم في هذه المجالات يمكن أن تعزز السلام والازدهار لعقود قادمة. وقال شي: تختلف الخصائص الوطنية للصين والولايات المتحدة، ولكن من خلال حوار صريح وعميق ومستمر يمكننا أن نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل، وأن نسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع وضع الخلاف جانبا وبناء الثقة المتبادلة. ثم جلس القادة لعقد القمة في المكتب البيضاوي، وأصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا لاحقا. وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار بشأن قضية الذكاء الاصطناعي ومنع إساءة استخدام هذه التقنية. وأضاف البيان أنهما تبادلا وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط والنزاع في أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية. ويشير البيان إلى

له في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، ووصف أدينغ المحكمة الجنائية الدولية بأنها وكالة متعددة الأطراف، نرى أنها تفقد أهميتها تدريجيا بالنسبة لناويرو، وقال إن بلاده ستقدم وثائق الانسحاب قبل مغادرته نيويورك. وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية في خطابه أمام جلسة الأمم المتحدة في وقت سابق من اليوم، وحث الدول على الانسحاب منها. وفي الشهر الماضي فرضت إدارة ترامب عقوبات على قيادة المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك الرئيس أكاني توموكو، وتضمت هذه التدابير تجميد أي أصول موجودة في الولايات المتحدة. وأعلنت ثلاث دول أفريقية هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر العام الماضي أنها ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، وقد عززت هذه الدول علاقاتها مع روسيا، وهي تعارض إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وأعلنت دولة أفريقية أخرى هي تشاد في يوليو تموز أنها ستنسحب من المحكمة، وقالت إن مسؤولا رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية طلب منها إعادة النظر في عضويتها في المحكمة.

طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قادة العالم بضرورة قطع التمويل عن العدوان الروسي على أوكرانيا. وألقى زيلينسكي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء، وأشار إلى تكثيف بلاده للهجمات بعيدة المدى على مصافي النفط وغيرها من الأهداف في روسيا. وقال زيلينسكي عندما يمنح أحدهم روسيا المزيد من المال من خلال التجارة فإنه يمنح هذه الحرب المزيد من الوقت، وأضاف قائلا لهذا السبب نحرق إيرادات روسيا بأنفسنا. وأقر بأن أوكرانيا تواجه صعوبة في التعامل مع هجمات موسكو باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة النفاثة. وقال زيلينسكي إن هذه الهجمات تشكل تهديدا جويا كل ساعة وتعطل حياة الناس وتمنع الأطفال من الدراسة في مدارسهم. وأكد الزعيم الأوكراني أن بلاده ستعمل مع شركائها على تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية، كما ناشدهم مواصلة التعاون والدعم. وقال لم يختر الأوكرانيون هذه الحرب، لقد اخترنا ألا نموت وألا نخسر بلدنا وعائلاتنا وألا نخسر استقلالنا وحريتنا، ونحن ندافع عن أنفسنا. وفي إشارة إلى كوريا الشمالية أوضح زيلينسكي أن بيونغ يانغ ترسل جنودا لدعم القوات الروسية وتحصل في المقابل على شيء ما من موسكو. وقال ربما لاحظ جيران كوريا الشمالية والدول في جميع أنحاء آسيا بالفعل تحسن صواريخ بيونغ يانغ الباليستية وقدراتها في مجال الطائرات المسيرة. كما كشف زيلينسكي أن أوكرانيا أرسلت أسيري حرب كوريين شماليين إلى جمهورية كوريا. حقق السباح الياباني أوهاشي شين البالغ من العمر 17 عاما رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق 200 متر صدر للرجال في دورة الألعاب الآسيوية. اجتمع مسؤولون من أنحاء العالم في كمبوديا لحضور مؤتمر حول التدابير المضادة لمنظمات الاحتيال، وأقيم الحدث في بنوم بين واستمر يومين بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية. وأكد رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت التزام حكومته بالقضاء على مجمعات الاحتيال. وقال مانيت لن تكون كمبوديا أبدا ملذا آمنا لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. هذه الجريمة العابرة للحدود ظاهرة حديثة ظهرت بعد جائحة كوفيد-19، وهي غريبة تماما عن ثقافتنا وقيمنا وهويتنا الوطنية. وألقى مسؤول من وكالة الشرطة الوطنية اليابانية كلمة أمام المؤتمر وقال إن هناك حاجة إلى تعاون أقوى ليس فقط بين الحكومة

الحكومات، بل أيضا مع الشركاء في القطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات المالية. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 25 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. ترامب وشي يختتمان قمتهما في واشنطن. ناويرو ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية تماشيا مع دعوة ترامب. زيلينسكي يحث قادة العالم على قطع الأموال عن روسيا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ قمة في واشنطن، وكان هذا الاجتماع الذي عقد يوم الخميس هو ثاني لقاء مباشر بينهما هذا العام بعد زيارة ترامب إلى بكين في مايو أيار. وقبل القمة استقبل ترامب شي جين بينغ في البيت الأبيض لحضور مراسم استقبال رسمية، وتعد هذه الزيارة الأولى للزعيم الصيني إلى الولايات المتحدة منذ عام 2023. وقال ترامب خلال هذه الزيارة: سنناقش أيضا قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الفائق SI. إن القرارات التي نتخذها اليوم في هذه المجالات يمكن أن تعزز السلام والازدهار لعقود قادمة. وقال شي: تختلف الخصائص الوطنية للصين والولايات المتحدة، ولكن من خلال حوار صريح وعميق ومستمر يمكننا أن نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل، وأن نسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع وضع الخلاف جانبا وبناء الثقة المتبادلة. ثم جلس القادة لعقد القمة في المكتب البيضاوي، وأصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا لاحقا. وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار بشأن قضية الذكاء الاصطناعي ومنع إساءة استخدام هذه التقنية. وأضاف البيان أنهما تبادلا وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط والنزاع في أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية. ويشير البيان إلى أن شي أعرب عن أمله في أن تدعم الولايات المتحدة وجهة النظر الصحيحة المتمثلة في معارضة استقلال تايوان. ووجهت إلى ترامب أسئلة عديدة من قبل الصحفيين بعد القمة، تطرقت إلى ما إذا كان الزعيمان قد ناقشا قضية تايوان، واكتفى ترامب بالقول إنهما عقد اجتماعا رائعا. أعلن رئيس ناويرو الدولة الجزرية الواقعة جنوب المحيط الهادئ والمعروفة سابقا باسم ناورو أنه سينسحب من المحكمة الجنائية الدولية. وأعلن ديفيد آدينغ قراره في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء. ووصف آدينغ المحكمة الجنائية الدولية بأنها وكالة متعددة الأطراف. نرى أنها تفقد أهميتها تدريجيا بالنسبة لناويرو، وقال إن بلاده ستقدم وثائق الانسحاب قبل مغادرته نيويورك. وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية في خطابه أمام جلسة الأمم المتحدة في وقت سابق من اليوم، وحث الدول على الانسحاب منها. وفي الشهر الماضي فرضت إدارة ترامب عقوبات على قيادة المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك الرئيسة أكاني توموكو، وتضمت هذه التدابير تجميد أي أصول موجودة في الولايات المتحدة. وأعلنت ثلاث دول أفريقية هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر العام الماضي أنها ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، وقد عززت هذه الدول علاقاتها مع روسيا، وهي تعارض إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وأعلنت دولة أفريقية أخرى هي تشاد في يوليو تموز أنها ستنسحب من المحكمة، وقالت إن مسؤولا رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية طلب منها إعادة النظر في عضويتها في المحكمة.

طالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قادة العالم بضرورة قطع التمويل عن العدوان الروسي على أوكرانيا. وألقى زيلينسكي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء، وأشار إلى تكثيف بلاده للهجمات بعيدة المدى على مصافي النفط وغيرها من الأهداف في روسيا. وقال زيلينسكي عندما يمنح أحدهم روسيا المزيد من المال من خلال التجارة فإنه يمنح هذه الحرب المزيد من الوقت، وأضاف قائلا لهذا السبب نحرق إيرادات روسيا بأنفسنا. وأقر بأن أوكرانيا تواجه صعوبة في التعامل مع هجمات موسكو باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة النفاثة. وقال زيلينسكي إن هذه الهجمات تشكل تهديدا جويا كل ساعة وتعطل حياة الناس وتمنع الأطفال من الدراسة في مدارسهم. وأكد الزعيم الأوكراني أن بلاده ستعمل مع شركائها على تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية، كما ناشدهم مواصلة التعاون والدعم. وقال لم يختر الأوكرانيون هذه الحرب، لقد اخترنا ألا نموت وألا نخسر بلدنا وعائلاتنا وألا نخسر استقلالنا وحريتنا، ونحن ندافع عن أنفسنا. وفي إشارة إلى كوريا الشمالية أوضح زيلينسكي أن بيونغ يانغ ترسل جنودا لدعم القوات الروسية وتحصل في المقابل على شيء ما من موسكو. وقال ربما لاحظ جيران كوريا الشمالية والدول في جميع أنحاء آسيا بالفعل تحسن صواريخ بيونغ يانغ الباليستية وقدراتها في مجال الطائرات المسيرة. كما كشف زيلينسكي أن أوكرانيا أرسلت أسيري حرب كوريين شماليين إلى جمهورية كوريا. حقق السباح الياباني أوهاشي شين البالغ من العمر 17 عاما رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق 200 متر صدر للرجال في دورة الألعاب الآسيوية. اجتمع مسؤولون من أنحاء العالم في كمبوديا لحضور مؤتمر حول التدابير المضادة لمنظمات الاحتيال، وأقيم الحدث في بنوم بين، واستمر يومين بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية. وأكد رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت التزام حكومته بالقضاء على مجمعات الاحتيال. وقال مانيت لن تكون كمبوديا أبدا ملذا آمنا لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. هذه الجريمة العابرة للحدود ظاهرة حديثة ظهرت بعد جائحة كوفيد-19، وهي غريبة تماما عن ثقافتنا وقيمنا وهويتنا الوطنية. وألقى مسؤول من وكالة الشرطة الوطنية اليابانية كلمة أمام المؤتمر، وقال إن هناك حاجة إلى تعاون أقوى ليس فقط بين الحكومات بل أيضا مع الشركاء في القطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات المالية. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30
0: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
2: ميرون بافي دي غوزايماس. أويشسو.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
2: فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。إليكم
0: المعاني.
1: النادلة تحضر البارفي الذي طلبته وتقول:
2: ميرون بافي دي غوزايماس.
0: ها هو بارفي الشمام.
1: تنظر تام إليه وتقول:
2: أويشسو.
0: يبدو لذيذا.
1: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفيه.
3: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتانو؟
0: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
1: وتام تجيب:
2: فيتنام ديس.
0: فيتنام.
2: 小学校でボランティアをしました.
0: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
1: وميا تعلق قائلة:
3: そうだったの.
0: أهو كذلك؟
1: وتام تستطرد قائلة:
2: هاي يوكي ساني أيتاي ديس.
0: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي سان.
1: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
0: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى.
1: والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ميرون بافي دي غوزايماس. おいしそう!
3: タム、 ユウキさんとどこで会ったの?
2: ベトナムです。 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。 ユウキさんに会いたいです。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
4: 一緒に
0: يعني معا.
4: 歌ったり
0: هي عبارة عن الفعل
4: 歌う
0: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
4: تاري،
0: وبالمثل
4: 踊ったり
0: هي الفعل
4: 踊る
0: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
4: تاري
0: وشمشتا يعني فعل. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
4: تاري
0: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تاري.
1: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
0: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
4: شماشتا
0: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
1: استمعوا ورددوا.
4: أتتري أدتري شماشتا. 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
5: هوكايدو で何をしますか? ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: إليكم المعاني.
5: 北海道で何をしますか？
1: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
6: 北海道で。
0: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
6: 何をしますか？
0: يعني ماذا ستفعل؟
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
6: هايكينغ をしたり.
0: هي صيغة تري من
6: هايكينغ をする.
0: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
6: 温泉に入ったり.
0: هي صيغة تري من
6: 温泉に入る.
0: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
6: したいです.
0: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل.
1: استمعوا ورددوا.
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: تعالوا نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى. يقوم بالتسوق يعني
6: 買い物をする買い物をする
0: الفعل
6: する
0: أي يفعل صيغة تري منه هي
6: したり
0: يسبح في البحر يعني
6: 海で泳ぐ海で泳ぐ
0: الفعل 泳ぐ أي يسبح صيغة تري منه هي
6: 泳いだり泳いだり
5: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: أويسو.
6: أويسو.
0: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
6: أويشي.
0: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
6: أويشو أويشو
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
2: ميرون بافيه でございます أويشو
3: تامو يوكي さんとどこで会ったの？
2: ベトナムです小学校でボランティアをしました一緒に歌ったり踊ったりしました
3: そうだったの
2: はいゆうきさんに会いたいです
7: 食いしん坊カイトにお任せ
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية أليس كذلك؟
0: بلى وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
1: أحب الدايفكو كثيراً
0: أنا أيضاً من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي ومقرمشات طحين الأرز سيمبي ومعجنات مانجو إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف وزينزاي في الشتاء وهو فول أزوكي مطهو مع السكر
1: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
1: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية فكونوا معنا

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 25 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. ترامب وشي يختتمان قمتهما في واشنطن. ناويرو ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية تماشيا مع دعوة ترامب. زيلينسكي يحث قادة العالم على قطع الأموال عن روسيا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ قمة في واشنطن، وكان هذا الاجتماع الذي عقد يوم الخميس هو ثاني لقاء مباشر بينهما هذا العام بعد زيارة ترامب إلى بكين في مايو أيار. وقبل القمة استقبل ترامب شي جين بينغ في البيت الأبيض لحضور مراسم استقبال رسمية، وتعد هذه الزيارة الأولى للزعيم الصيني إلى الولايات المتحدة منذ عام 2023. وقال ترامب خلال هذه الزيارة: سنناقش أيضا قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الفائق SI. إن القرارات التي نتخذها اليوم في هذه المجالات يمكن أن تعزز السلام والازدهار لعقود قادمة. وقال شي: تختلف الخصائص الوطنية للصين والولايات المتحدة، ولكن من خلال حوار صريح وعميق ومستمر يمكننا أن نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل، وأن نسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع وضع الخلاف جانبا وبناء الثقة المتبادلة. ثم جلس القادة لعقد القمة في المكتب البيضاوي، وأصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا لاحقا. وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار بشأن قضية الذكاء الاصطناعي ومنع إساءة استخدام هذه التقنية. وأضاف البيان أنهما تبادلا وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط والنزاع في أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية. ويشير البيان إلى أن شي أعرب عن أمله في أن تدعم الولايات المتحدة وجهة النظر الصحيحة المتمثلة في معارضة استقلال تايوان. ووجهت إلى ترامب أسئلة عديدة من قبل الصحفيين بعد القمة، تطرقت إلى ما إذا كان الزعيمان قد ناقشا قضية تايوان، واكتفى ترامب بالقول إنهما عقد اجتماعا رائعا. أعلن رئيس ناويرو الدولة الجزرية الواقعة جنوب المحيط الهادئ والمعروفة سابقا باسم ناورو أنه سينسحب من المحكمة الجنائية الدولية. وأعلن ديفيد آدينغ قراره في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء. ووصف آدينغ المحكمة الجنائية الدولية بأنها وكالة متعددة الأطراف. نرى أنها تفقد أهميتها تدريجيا بالنسبة لناويرو، وقال إن بلاده ستقدم وثائق الانسحاب قبل مغادرته نيويورك. وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية في خطابه أمام جلسة الأمم المتحدة في وقت سابق من اليوم، وحث الدول على الانسحاب منها. وفي الشهر الماضي فرضت إدارة ترامب عقوبات على قيادة المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك الرئيس أكاني توموكو، وتضمت هذه التدابير تجميد أي أصول موجودة في الولايات المتحدة. وأعلنت ثلاث دول أفريقية هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر العام الماضي أنها ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية، وقد عززت هذه الدول علاقاتها مع روسيا، وهي تعارض إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وأعلنت دولة أفريقية أخرى هي تشاد في يوليو تموز أنها ستنسحب من المحكمة، وقالت إن مسؤولا رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية طلب منها إعادة النظر في عضويتها في المحكمة.

طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قادة العالم بضرورة قطع التمويل عن العدوان الروسي على أوكرانيا. وألقى زيلينسكي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء، وأشار إلى تكثيف بلاده للهجمات بعيدة المدى على مصافي النفط وغيرها من الأهداف في روسيا. وقال زيلينسكي عندما يمنح أو يمنح أحدهم روسيا المزيد من المال من خلال التجارة فإنه يمنح هذه الحرب المزيد من الوقت، وأضاف قائلا لهذا السبب نحرق إيرادات روسيا بأنفسنا. وأقر بأن أوكرانيا تواجه صعوبة في التعامل مع هجمات موسكو باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة النفاثة. وقال زيلينسكي إن هذه الهجمات تشكل تهديدا جويا كل ساعة وتعطل حياة الناس وتمنع الأطفال من الدراسة في مدارسهم. وأكد الزعيم الأوكراني أن بلاده ستعمل مع شركائها على تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية، كما ناشدهم مواصلة التعاون والدعم. وقال لم يختر الأوكرانيون هذه الحرب، لقد اخترنا ألا نموت وألا نخسر بلدنا وعائلاتنا وألا نخسر استقلالنا وحريتنا، ونحن ندافع عن أنفسنا. وفي إشارة إلى كوريا الشمالية أوضح زيلينسكي أن بيونغ يانغ ترسل جنودا لدعم القوات الروسية وتحصل في المقابل على شيء ما من موسكو. وقال ربما لاحظ جيران كوريا الشمالية والدول في جميع أنحاء آسيا بالفعل تحسن صواريخ بيونغ يانغ الباليستية وقدراتها في مجال الطائرات المسيرة. كما كشف زيلينسكي أن أوكرانيا أرسلت أسيري حرب كوريين شماليين إلى جمهورية كوريا. حقق السباح الياباني أوهاشي شين البالغ من العمر 17 عاما رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق 200 متر صدر للرجال في دورة الألعاب الآسيوية. اجتمع مسؤولون من أنحاء العالم في كمبوديا لحضور مؤتمر حول التدابير المضادة لمنظمات الاحتيال، وأقيم الحدث في بنوم بين واستمر يومين بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية. وأكد رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت التزام حكومته بالقضاء على مجمعات الاحتيال. وقال مانيت لن تكون كمبوديا أبدا ملذا آمنا لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. هذه الجريمة العابرة للحدود ظاهرة حديثة ظهرت بعد جائحة كوفيد-19، وهي غريبة تماما عن ثقافتنا وقيمنا وهويتنا الوطنية. وألقى مسؤول من وكالة الشرطة الوطنية اليابانية كلمة أمام المؤتمر، وقال إن هناك حاجة إلى تعاون أقوى ليس فقط بين الحكومات بل أيضا مع الشركاء في القطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات المالية. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30
0: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس. أويشيسو. تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟ فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: إليكم المعاني.
1: النادلة تحضر البارفيه الذي طلبته وتقول:
2: ميرون بافيه دي غوزايماس.
0: ها هو بارفيه الشمام.
1: تنظر تام إليه وتقول:
2: أويشيسو.
0: يبدو لذيذا.
1: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفيه.
2: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
0: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
1: وتام تجيب:
2: فيتنام ديس.
0: فيتنام.
2: 小学校でボランティアをしました.
0: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
1: وميا تعلق قائلة:
2: そうだったの.
0: أهو كذلك؟
1: وتام تستطرد قائلة:
2: هاي يوكي ساني أيتاي ديس.
0: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي سان.
1: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
0: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى.
1: والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس. おいしそう! タム、 ユウキさんとどこで会ったの? ベトナムです。 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。 そうだったの。 はい。 ユウキさんに会いたいです。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
3: 一緒に
0: يعني معا.
3: 歌ったり
0: هي عبارة عن الفعل
3: 歌う
0: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
3: تاري،
0: وبالمثل
3: 踊ったり
0: هي الفعل
3: 踊る
0: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
3: تاري
0: وشمشتا يعني فعل. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
3: تاري
0: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تري.
1: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
0: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
3: شماشتا
0: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
1: استمعوا ورددوا.
3: اتتري اودتري شماشتا. 一緒に歌ったり اودتري شماشتا.
0: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
4: هوكايدو で何をしますか? ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: إليكم المعاني.
4: 北海道で何をしますか？
1: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
3: 北海道で
0: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
3: 何をしますか？
0: يعني ماذا ستفعل؟
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
3: هايكينغ をしたり.
0: هي صيغة تري من
3: هايكينغ をする.
0: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
3: 温泉に入ったり.
0: هي صيغة تري من
3: 温泉に入る.
0: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
3: したいです.
0: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تري عند الحديث عن الماضي أو

0: الحاضر أو المستقبل.
1: استمعوا ورددوا.
2: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: تعالوا نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى. يقوم بالتسوق يعني
2: 買い物をする.
0: الفعل
2: سر
0: أي يفعل صيغة تري منه هي
2: شتري.
0: يسبح في البحر يعني
2: 海で泳ぐ.
0: الفعل 泳ぐ أي يسبح صيغة تري منه هي
2: 泳いだり.
3: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
4: أويشسو.
2: أويشسو.
0: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
2: أويشي.
0: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
2: أويشسو. أويشسو.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
4: メロンパフェでございます。おいしそう。
5: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
6: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
5: そうだったの。
6: はい。ユウキさんに会いたいです。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. في اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية، أليس كذلك؟
0: بلى، وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي، وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة. ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
1: أحب الدايفكو كثيراً.
0: أنا أيضاً. من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي ومقرمشات طحين الأرز سيمبي ومعجنات مانجو، إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف وزينزاي في الشتاء، وهو فول أزوكي مطهو مع السكر.
1: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 25 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. ترامب وشي يختتمان قمتهما في واشنطن. ناويرو ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية تماشيا مع دعوة ترامب. زيلينسكي يحث قادة العالم على قطع الأموال عن روسيا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ قمة في واشنطن، وكان هذا الاجتماع الذي عقد يوم الخميس هو ثاني لقاء مباشر بينهما هذا العام بعد زيارة ترامب إلى بكين في مايو أيار. وقبل القمة استقبل ترامب شي جين بينغ في البيت الأبيض لحضور مراسم استقبال رسمية، وتعد هذه الزيارة الأولى للزعيم الصيني إلى الولايات المتحدة منذ عام 2023. وقال ترامب خلال هذه الزيارة: سنناقش أيضا قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الفائق SI. إن القرارات التي نتخذها اليوم في هذه المجالات يمكن أن تعزز السلام والازدهار لعقود قادمة. وقال شي: تختلف الخصائص الوطنية للصين والولايات المتحدة، ولكن من خلال حوار صريح وعميق ومستمر يمكننا أن نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل، وأن نسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع وضع الخلاف جانبا وبناء الثقة المتبادلة. ثم جلس القادة لعقد القمة في المكتب البيضاوي، وأصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا لاحقا. وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار بشأن قضية الذكاء الاصطناعي ومنع إساءة استخدام هذه التقنية. وأضاف البيان أنهما تبادلا وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط والنزاع في أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية. ويشير البيان إلى أن شي أعرب عن أمله في أن تدعم الولايات المتحدة وجهة النظر الصحيحة المتمثلة في معارضة استقلال تايوان. ووجهت إلى ترامب أسئلة عديدة من قبل الصحفيين بعد القمة، تطرقت إلى ما إذا كان الزعيمان قد ناقشا قضية تايوان. واكتفى ترامب بالقول إنهما عقد اجتماعا رائعا. أعلن رئيس ناويرو الدولة الجزرية الواقعة جنوب المحيط الهادئ والمعروفة سابقا باسم ناورو أنه سينسحب من المحكمة الجنائية الدولية. وأعلن ديفيد آدينغ قراره في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء. ووصف آدينغ المحكمة الجنائية الدولية بأنها وكالة متعددة الأطراف. نرى أنها تفقد أهميتها تدريجيا بالنسبة لناويرو. وقال إن بلاده ستقدم وثائق الانسحاب قبل مغادرته نيويورك. وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية في خطابه أمام جلسة الأمم المتحدة في وقت سابق من اليوم، وحث الدول على الانسحاب منها. وفي الشهر الماضي فرضت إدارة ترامب عقوبات على قيادة المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك الرئيس أكاني توموكو، وتضمت هذه التدابير تجميد أي أصول موجودة في الولايات المتحدة. وأعلنت ثلاث دول أفريقية هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر العام الماضي أنها ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية. وقد عززت هذه الدول علاقاتها مع روسيا، وهي تعارض إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وأعلنت دولة أفريقية أخرى هي تشاد في يوليو تموز أنها ستنسحب من المحكمة، وقالت إن مسؤولا رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية طلب منها إعادة النظر في عضويتها في المحكمة.

طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قادة العالم بضرورة قطع التمويل عن العدوان الروسي على أوكرانيا. وألقى زيلينسكي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء، وأشار إلى تكثيف بلاده للهجمات بعيدة المدى على مصافي النفط وغيرها من الأهداف في روسيا. وقال زيلينسكي عندما يمنح أو يمنح أحدهم روسيا المزيد من المال من خلال التجارة فإنه يمنح هذه الحرب المزيد من الوقت، وأضاف قائلا لهذا السبب نحرق إيرادات روسيا بأنفسنا. وأقر بأن أوكرانيا تواجه صعوبة في التعامل مع هجمات موسكو باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة النفاثة. وقال زيلينسكي إن هذه الهجمات تشكل تهديدا جويا كل ساعة وتعطل حياة الناس وتمنع الأطفال من الدراسة في مدارسهم. وأكد الزعيم الأوكراني أن بلاده ستعمل مع شركائها على تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية، كما ناشدهم مواصلة التعاون والدعم. وقال لم يختر الأوكرانيون هذه الحرب، لقد اخترنا ألا نموت وألا نخسر بلدنا وعائلاتنا وألا نخسر استقلالنا وحريتنا، ونحن ندافع عن أنفسنا. وفي إشارة إلى كوريا الشمالية أوضح زيلينسكي أن بيونغ يانغ ترسل جنودا لدعم القوات الروسية وتحصل في المقابل على شيء ما من موسكو. وقال ربما لاحظ جيران كوريا الشمالية والدول في جميع أنحاء آسيا بالفعل تحسن صواريخ بيونغ يانغ الباليستية وقدراتها في مجال الطائرات المسيرة. كما كشف زيلينسكي أن أوكرانيا أرسلت أسيري حرب كوريين شماليين إلى جمهورية كوريا. حقق السباح الياباني أوهاشي شين البالغ من العمر 17 عاما رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق 200 متر صدر للرجال في دورة الألعاب الآسيوية. اجتمع مسؤولون من أنحاء العالم في كمبوديا لحضور مؤتمر حول التدابير المضادة لمنظمات الاحتيال، وأقيم الحدث في بنوم بين، واستمر يومين بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية. وأكد رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت التزام حكومته بالقضاء على مجمعات الاحتيال. وقال مانيت لن تكون كمبوديا أبدا ملذا آمنا لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. هذه الجريمة العابرة للحدود ظاهرة حديثة ظهرت بعد جائحة كوفيد-19، وهي غريبة تماما عن ثقافتنا وقيمنا وهويتنا الوطنية. وألقى مسؤول من وكالة الشرطة الوطنية اليابانية كلمة أمام المؤتمر، وقال إن هناك حاجة إلى تعاون أقوى ليس فقط بين الحكومات بل أيضا مع الشركاء في القطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات المالية. مستمعينا، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30
0: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس. أويشيسو. تام، يوكي-سان تو دوكو دي آتتا نو؟ فيتنام ديس. 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。إليكم
0: المعاني.
1: النادلة تحضر البارفيه الذي طلبته وتقول:
2: ميرون بافيه دي غوزايماس.
0: ها هو بارفيه الشمام.
1: تنظر تام إليه وتقول:
2: أويشيسو.
0: يبدو لذيذا.
1: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفيه.
2: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
0: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
1: وتام تجيب:
2: فيتنام ديس.
0: فيتنام.
2: 小学校でボランティアをしました.
0: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
1: وميا تعلق قائلة:
2: そうだったの.
0: أهو كذلك؟
1: وتام تستطرد قائلة:
2: هاي يوكي ساني أيتاي ديس.
0: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي سان.
1: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
0: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى.
1: والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس. おいしそう! タム、ユウキさんとどこで会ったの? ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ユウキさんに会いたいです。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
3: 一緒に
0: يعني معا.
3: 歌ったり
0: هي عبارة عن الفعل
3: 歌う
0: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
3: تاري،
0: وبالمثل
3: 踊ったり
0: هي الفعل
3: 踊る
0: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
3: تاري،
0: وشمشتا يعني فعل. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
3: تاري
0: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تاري.
1: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
0: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
3: شماشتا
0: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
1: استمعوا ورددوا.
3: أتتري أدتري شماشتا. 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
4: هوكايدو で何をしますか? ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: إليكم المعاني.
4: 北海道で何をしますか？
1: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
2: 北海道で。
0: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
2: 何をしますか？
0: يعني ماذا ستفعل؟
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: أريد أن أقوم بنزهة طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
2: هايكينغ をしたり.
0: هي صيغة تري من
2: هايكينغ をする.
0: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
2: 温泉に入ったり.
0: هي صيغة تري من
2: 温泉に入る.
0: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
2: したいです.
0: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. استمعوا ورددوا.
2: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: تعالوا نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى. يقوم بالتسوق يعني
2: 買い物をする買い物をする.
0: الفعل
2: する
0: أي يفعل صيغة تري منه هي
2: したり.
0: يسبح في البحر يعني
2: 海で泳ぐ海で泳ぐ.
0: الفعل أيوغ أي يسبح صيغة تري منه هي
2: 泳いだり泳いだり.
4: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: أويسو.
0: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
2: أويشي.
0: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدأ لك لذيذا تقول
2: أويشو. أويشو.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: メロンパフェでございます。おいしそう。
2: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
5: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
5: はい、ユウキさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة. في اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية، أليس كذلك؟
0: بلى، وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي، وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة. ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
1: أحب الدايفكو كثيراً.
0: أنا أيضاً. من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي، ومقرمشات طحين الأرز سيمبي، ومعجنات مانجو، إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف، وزينزاي في الشتاء، وهو فول أزوكي مطهو مع السكر.
1: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية، فكونوا معنا.
7: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。 東京からお送りします。
8: This is NHK World Radio Japan, Tokyo

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 25 من سبتمبر أيلول من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. ترامب وشي يختتمان قمتهما في واشنطن. ناويرو ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية تماشيا مع دعوة ترامب. زيلينسكي يحث قادة العالم على قطع الأموال عن روسيا. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ قمة في واشنطن، وكان هذا الاجتماع الذي عقد يوم الخميس هو ثاني لقاء مباشر بينهما هذا العام بعد زيارة ترامب إلى بكين في مايو أيار. وقبل القمة استقبل ترامب شي جين بينغ في البيت الأبيض لحضور مراسم استقبال رسمية، وتعد هذه الزيارة الأولى للزعيم الصيني إلى الولايات المتحدة منذ عام 2023. وقال ترامب خلال هذه الزيارة: سنناقش أيضا قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الفائق SI. إن القرارات التي نتخذها اليوم في هذه المجالات يمكن أن تعزز السلام والازدهار لعقود قادمة. وقال شي: تختلف الخصائص الوطنية للصين والولايات المتحدة، ولكن من خلال حوار صريح وعميق ومستمر يمكننا أن نفهم بعضنا البعض بشكل أفضل، وأن نسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة مع وضع الخلاف جانبا وبناء الثقة المتبادلة. ثم جلس القادة لعقد القمة في المكتب البيضاوي، وأصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا لاحقا. وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار بشأن قضية الذكاء الاصطناعي ومنع إساءة استخدام هذه التقنية. وأضاف البيان أنهما تبادلا وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط والنزاع في أوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية. ويشير البيان إلى أن شي أعرب عن أمله في أن تدعم الولايات المتحدة وجهة النظر الصحيحة المتمثلة في معارضة استقلال تايوان. ووجهت إلى ترامب أسئلة عديدة من قبل الصحفيين بعد القمة، تطرقت إلى ما إذا كان الزعيمان قد ناقشا قضية تايوان. واكتفى ترامب بالقول إنهما عقد اجتماعا رائعا. أعلن رئيس ناويرو الدولة الجزرية الواقعة جنوب المحيط الهادئ والمعروفة سابقا باسم ناورو أنه سينسحب من المحكمة الجنائية الدولية. وأعلن ديفيد آدينغ قراره في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء. ووصف آدينغ المحكمة الجنائية الدولية بأنها وكالة متعددة الأطراف. نرى أنها تفقد أهميتها تدريجيا بالنسبة لناويرو. وقال إن بلاده ستقدم وثائق الانسحاب قبل مغادرته نيويورك. وأدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة الجنائية الدولية في خطابه أمام جلسة الأمم المتحدة في وقت سابق من اليوم، وحث الدول على الانسحاب منها. وفي الشهر الماضي فرضت إدارة ترامب عقوبات على قيادة المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك الرئيس أكاني توموكو، وتضمت هذه التدابير تجميد أي أصول موجودة في الولايات المتحدة. وأعلنت ثلاث دول أفريقية هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر العام الماضي أنها ستنسحب من المحكمة الجنائية الدولية. وقد عززت هذه الدول علاقاتها مع روسيا، وهي تعارض إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا. وأعلنت دولة أفريقية أخرى هي تشاد في يوليو تموز أنها ستنسحب من المحكمة، وقالت إن مسؤولا رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية طلب منها إعادة النظر في عضويتها في المحكمة.

طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قادة العالم بضرورة قطع التمويل عن العدوان الروسي على أوكرانيا. وألقى زيلينسكي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء، وأشار إلى تكثيف بلاده للهجمات بعيدة المدى على مصافي النفط وغيرها من الأهداف في روسيا. وقال زيلينسكي عندما يمنح أو يمنح أحدهم روسيا المزيد من المال من خلال التجارة فإنه يمنح هذه الحرب المزيد من الوقت، وأضاف قائلا لهذا السبب نحرق إيرادات روسيا بأنفسنا. وأقر بأن أوكرانيا تواجه صعوبة في التعامل مع هجمات موسكو باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة النفاثة. وقال زيلينسكي إن هذه الهجمات تشكل تهديدا جويا كل ساعة وتعطل حياة الناس وتمنع الأطفال من الدراسة في مدارسهم. وأكد الزعيم الأوكراني أن بلاده ستعمل مع شركائها على تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية، كما ناشدهم مواصلة التعاون والدعم. وقال لم يختر الأوكرانيون هذه الحرب، لقد اخترنا ألا نموت وألا نخسر بلدنا وعائلاتنا وألا نخسر استقلالنا وحريتنا، ونحن ندافع عن أنفسنا. وفي إشارة إلى كوريا الشمالية أوضح زيلينسكي أن بيونغ يانغ ترسل جنودا لدعم القوات الروسية وتحصل في المقابل على شيء ما من موسكو. وقال ربما لاحظ جيران كوريا الشمالية والدول في جميع أنحاء آسيا بالفعل تحسن صواريخ بيونغ يانغ الباليستية وقدراتها في مجال الطائرات المسيرة. كما كشف زيلينسكي أن أوكرانيا أرسلت أسيري حرب كوريين شماليين إلى جمهورية كوريا. حقق السباح الياباني أوهاشي شين البالغ من العمر 17 عاما رقما قياسيا عالميا جديدا في سباق 200 متر صدر للرجال في دورة الألعاب الآسيوية. اجتمع مسؤولون من أنحاء العالم في كمبوديا لحضور مؤتمر حول التدابير المضادة لمنظمات الاحتيال، وأقيم الحدث في بنوم بين واستمر يومين بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية. وأكد رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت التزام حكومته بالقضاء على مجمعات الاحتيال. وقال مانيت لن تكون كمبوديا أبدا ملذا آمنا لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت. هذه الجريمة العابرة للحدود ظاهرة حديثة ظهرت بعد جائحة كوفيد-19، وهي غريبة تماما عن ثقافتنا وقيمنا وهويتنا الوطنية. وألقى مسؤول من وكالة الشرطة الوطنية اليابانية كلمة أمام المؤتمر وقال إن هناك حاجة إلى تعاون أقوى ليس فقط بين الحكومات بل أيضا مع الشركاء في القطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات المالية. مستمعينا بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 30
0: ونتعلم كيفية الحديث عن عدة أشياء فعلناها أو سنفعلها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وقد دخلت مقهى مع المصورة الصينية ميا لتحدثها عن ذكرياتها مع طالب الجامعة الموسيقية يوكي.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 30.
2: ميرون بافي دي غوزايماس.
3: أويشسو.
4: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
3: فيتنام ديس.
4: 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。そうだったの。はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: إليكم المعاني.
1: النادلة تحضر البارفيه الذي طلبته وتقول:
2: ميرون بافيه دي غوزايماس.
0: ها هو بارفيه الشمام.
1: تنظر تام إليه وتقول:
3: أويشسو.
0: يبدو لذيذا.
1: تسأل ميا تام وهي تأكل البارفيه:
4: تام، يوكي سان تو دوكو دي آتتا نو؟
0: يا تام، أين تقابلت مع يوكي سان؟
1: وتام تجيب:
3: فيتنام ديس.
0: فيتنام.
3: 小学校でボランティアをしました.
0: قمنا بأعمال تطوعية في مدرسة ابتدائية.
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
1: وميا تعلق قائلة:
4: そうだったの.
0: أهو كذلك؟
1: وتام تستطرد قائلة:
3: هاي يوكي-ساني أيتايدس.
0: نعم، أود أن ألتقي مع يوكي-سان.
1: يبدو أن الاعتناء بالأطفال مع يوكي من خلال الرقص والغناء وأنشطة ترفيهية أخرى صار ذكرى حلوة في قلب تام.
0: نتمنى أن يتسنى لها لقاؤه مرة أخرى.
1: والآن تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: ميرون بافيه دي غوزايماس.
3: おいしそう!
4: タム、 ゆうきさんとどこで会ったの?
3: ベトナムです。 小学校でボランティアをしました。 一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
3: はい。 ゆうきさんに会いたいです。
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي: معا غنينا ورقصنا إلى جانب أشياء أخرى.
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم الحديث عن أشياء متعددة فعلتموها أو ستفعلونها. إليكم معاني كلمات العبارة.
4: 一緒に
0: يعني معا.
4: 歌ったり
0: هي عبارة عن الفعل
4: 歌う
0: أي يغني، وقد تحول إلى صيغة
4: تاري.
0: وبالمثل
4: أودوتاري
0: هي الفعل
4: أودورو
0: أي يرقص، وقد تحول إلى صيغة
4: تاري.
0: وشيماشتا يعني فعل. نتعلم اليوم كيفية ذكر أمثلة من أشياء كثيرة فعلناها باستخدام صيغة
4: تاري
0: من الفعل. إليكم كيفية الحصول على صيغة تاري. أتذكرون صيغة ت من الفعل؟ بدلا من ت في نهاية هذه الصيغة من الفعل ضعوا تري.
1: في عبارة اليوم تتحدث تام عن مثالين من أشياء أخرى كثيرة فعلتها مع يوكي في فيتنام، ولذلك استخدمت هذه الصيغة أتتري أدتري.
0: نعم، ولأنها تتحدث عن الماضي أضافت بعد ذلك الفعل
4: شماشتا
0: أي فعل أو فعلنا، لأن الأفعال في اليابانية لا تصرف مع الضمائر.
1: استمعوا ورددوا:
4: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: تعالوا نستمع إلى مثال آخر لحوار يدور حول أمثلة من أشياء كثيرة يريد أن يفعلها سائح متوجه إلى هوكايدو.
5: هوكايدو で何をしますか? ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: إليكم المعاني.
5: 北海道で何をしますか？
6: ماذا ستفعل في هوكايدو؟
7: 北海道で。
0: يعني في هوكايدو. هوكايدو هو اسم محافظة كبيرة تقع شمالي اليابان.
7: 何をしますか？
0: يعني ماذا ستفعل؟
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
6: أريد أن أقوم بنزهات طويلة وأدخل ينبوع مياه ساخنة إلى جانب أشياء أخرى.
7: ハイキングをしたり。
0: هي صيغة تري من
7: هايكينغ をする
0: أي يقوم بنزهات طويلة في الطبيعة.
7: 温泉に入ったり
0: هي صيغة تري من
7: 温泉に入る
0: أي يدخل في ينبوع مياه ساخنة. وقال في نهاية الجملة
7: したいです
0: أي أريد أن أفعل. وهكذا يمكن استخدام تري عند الحديث عن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. استمعوا ورددوا.
7: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: تعالوا نتمرن على أمثلة أخرى. لقد سافرت إلى أوكيناوا وسئلت ماذا فعلت هناك وتريد أن تقول قمت بالتسوق والسباحة في البحر إلى جانب أشياء أخرى.يقوم بالتسوق يعني
7: 買い物をする買い物をする
0: الفعل
7: する
0: أي يفعل صيغة تري منه هي
7: したり
0: يسبح في البحر يعني
7: 海で泳ぐ海で泳ぐ
0: الفعل 泳ぐ أي يسبح صيغة تري منه هي
7: 泳いだり泳いだり
5: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: دعوني أعرفكم بعبارة إضافية من الحوار تكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: أويشسو.
7: أويشسو.
0: يعني يبدو لذيذا. إذا بدأت في تناول الطعام ووجدته لذيذا تقول
7: أويشي.
0: ولكن قبل أن تبدأ في تناوله إذا بدا لك لذيذا تقول
7: أويشسو أويشسو
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
2: ميرون بوفيه でございます أويشسو
4: تام يوكي さんとどこで会ったの
3: ベトナムです小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
3: はい。ゆうきさんに会いたいです。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
6: الفقرة التالية هي كايتو مرشدك لأشهى الأطعمة.في اليابان أنواع مهولة من الحلويات الغربية واليابانية أليس كذلك؟
0: بلى وحتى عند الحديث عن حلويات غربية الطراز هناك أنواع اخترعت في اليابان مثل شوتو كيكي وهو عبارة عن كعكة إسفنجية مغطاة بالكريمة البيضاء ومزخرفة بالفراولة ماذا تحبين من الحلويات اليابانية التقليدية يا رندا؟
6: أحب الدايفكو كثيراً
0: أنا أيضاً من أشهر الحلويات اليابانية كعك الأرز موتشي ومقرمشات طحين الأرز سيمبي ومعجنات مانجو إلى جانب حلويات موسمية مثل الثلج المبشور المحلى بسائل حلو كالشربات في الصيف وزينزاي في الشتاء وهو فول أزوكي مطهو مع السكر
6: أتمنى أن تتاح لكم فرصة الاستمتاع بالحلوى اليابانية التي تتميز بحلاوة الشكل والمذاق معا
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
6: في الحلقة القادمة يزور هاروسان هاوس الشاب الأمريكي مايك الذي يعشق ثقافة البوب اليابانية فكونوا معنا